0: لست قلوبا بالإسلام.
1: هاشتاج بنيران جاكيم.
2: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.